0: وركبنا لولوتن لولوتن لولوتن لولوتن لولوتن براتن وبطرونين وتتلنا براتن براتن براتن براتن براتن لولوتن وبطرونين وتتلنا براتن وبطرونين وتتلنا وتتلني براتن لولوتن لولوتن لولوتن لولوتن تن لولوتن لولوتن لولوتن لولوتن تن ومطرونين ودجلنين براتن ومطرونين براتن ودجلنين ودجلنين براتن ودجلنين أبراتيني هودت سيدك نغي وصلانين أبراتيني هودت سيدك نغي وصلانين تن هودت سيدك نغي وصلانين يا براتيني هودت سيدك نغي وصلانين يجي هتا براتيني يجي هتا سيدك نغي وصلانين يا براتيني هودت سيدك
1: Oh.